بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام سو جنن بكالس كنفاس أساد داتشوال سنقلاو جغلو يأسات نبلوال ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكام خوشن بكالس كنفاس تاساد دا جوال سرقر لاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو